شق لاموس لبوكيب تلفشبا بوكيب تلفش ايجا لناك اشتيبا لاكو سيلال اشتيبا لكل بايبري بوكيب تلفشبا تنك ايه تاكو خيسوس

وكان جي هوجين هرمانوس وترمانس نيكوش لناك جيرولي هنا لقين لقاهد نكات أشكرك اللي قاكوا نكاتشيك بانتيوشين نكاتشيك تشقه تسنكيل تشخوني اللي كارولي ننمخين سلاتو عام أجيلي ديوس نروش كبالش كابيلا لاتشو لرمانو ترمانا

وكانت إيش قبيلي سيلة لشؤول إرمانا نستاسيا بديوشات إرمانا رانا قابينا خساسة لاتشونا قد قلوم جوكينك سشكان هي لقاك وإرمانا بديوشات يليش قابيلا لقاجول وكانت كيني كشلانا سأخون كمولين سهوسة لقاجول إرمانوس لإلي جوكيش رابنكي راديو فليسيدات جوكين سقال لأشكوت لي سيلة لشؤول إرمانا نستاسيا بديوشات إرمانا Radio Chicana Kakukin Hermana Dio Chica Kalin Kakie Sa La Peli Partineka Chic Sala Kucho Chokana Dio Chicana Kakukin Hermana Hokana Chihokain Nazahusali Kachonak Rene Kulunk Hermana Anastasia Chirulaninki Radio Felicidad Rene Kinakareta Hermano Ramiro Chun Ren La Corosa Nashiena Sasalichol Chirabinki Radio Felicidad Colombia no te genera, se hila lech, ole hermanos o te hermanas.